ماتشلتش يوم لا موجي زانين دالا وتشلتش نالو لانسان بانا موتشابل اف ام يالو خطا خشلا افريكا برا مش شكله اصلا اللي بيتهميش.